بلاش تسأل خليك هنا خلي وبلاش تفارق بتقولي وميل وتغيب سنة سنة ما بلاش تفارق خليك هنا خلي وبلاش تفارق بتقولي وميل وتغيب سنة ما بلاش تفهم خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة كده تاني من جديد خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداد تاني من جديد وخليك ما بلاش تفهم بتقول يومين وتجيب سنة بلاش تفهم خايفة من بكرة واللي هيجرى وتغيب سنة وبنت وانا حبيب مجنون ولا يا حبيبي لا الفرق دلع شوف كم سنة من عمرنا

دلدلة شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة حرام حرام وحياتها مني